0: حبيبي ده.
1: راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو ساحل، راديو